0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وأصحابه الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والتسليم على نبيه الكريم. فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bersempena sambutan 80 tahun Jabatan Kebajikan Masyarakat, marilah kita merakamkan penghargaan kepada seluruh warga JKM, khususnya barisan hero jaket oren yang terus menyantuni rakyat dengan penuh amanah dan ihsan. Di sebalik setiap faedah dan permohonan, ada insan yang mempunyai maruah, perasaan dan harapan bahawa ada kanak-kanak yang memerlukan perlindungan, warga emas yang mendambakan perhatian, orang kurang upaya yang mahu diberikan peluang, serta keluarga yang sedang diuji. Tema menyantuni rakyat memperkasa masyarakat, mengingatkan bahawa kebajikan bukan sekadar menghulurkan bantuan, tetapi membantu manusia membina semula kehidupan dan berdiri dengan bermaruah. Tanggungjawab menjaga kebajikan masyarakat bukanlah tugas JKM semata-mata, tetapi amanah kita bersama. Santunilah mereka yang memerlukan dengan hormat, dengarlah kesusahan mereka dengan empati, dan bantulah mengikut kemampuan. Mudah-mudahan tangan yang menerima bantuan pada hari ini menjadi tangan yang memberi pada masa hadapan. Semoga 8 dekad pengabdian JKM terus menjadi amal bakti yang dikenang manusia dan menjadi saksi kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كبه دوليا مها مليا سري بدك بغندا يندي برتوان أغوم سلطان إبراهيم وكذلك كبه دوليا مها مليا سري بدك بغندا رجا برميسوري أغوم رجا ذاري صوفيا. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار علم وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، وعلي كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعطكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.
1: Demikian tadi khutbah Jumaat yang kita bawakan pendengaran anda ke Masjid Putra Putrajaya dengan tajuknya Bekalan Menuju Hari Akhirat. Terus layan Jor FM Permata Selatan.